إيش نبيخ تو كبيخ وتشيقا خونيلو لتيوكوتشي أبين كريك أرونش تيقي لقا بابا سان خوان بابلو سيغوندو نقنش بوكلي خون خون تي خون كبال تي تيخوك رينق تاكوان سايل تشوليه تقطو كلال رينق ليش آه كلال إنك آتاك إيغ تي سالي خون كبال رينق ماك آغ لي خاتشوك إيب رينق ماك آغ ليك آخريرو ري لي رو تي تشو لنا لاخ لنا أسو شبانق لما أوس كاخوي خوكوك ليش كاوش لي قسانتي البابا إن أن رينق لي خون كبال تاك إيغ تا أو تشينك خو جارو ليش تقلنكيل لي كيشكول نقش أصوب تسيك ساش خونا لي ليش سملاحيك لي خون خون هو كان بي قيك آق أي اللي باركوانا شتيقي لي قبابا وتقاجنا شكاقب ريش كاورسينكي لي قاجول وشتيخونينكي لي سانتيل روساريو آئين.

شكاخون اللولي كوي شكاخون اللو خورا لاش كاخو اللي قاقوا ديوس هرقوانك شغو جولاك ما شغو اشتسيك سرو جوش لي ديوس ما هنك أتبي إبلي قناة قد يقوى شوش قشتسي شوش كامسة لسان دي جليسيا أبود هان ري دليل جي قناة قلاقو ريو لي قاقوا مكو ريو تا أني جيك شبان آن خمبات إبلي قناة قد يقوى شوش كام جسا لسان دي جليسيا وشش بانو جغري لكولا الهسوس آين جغاقوي خون ميستيريو لنك أشتاه من جغرو سخون باد آين أخوي خون ميستيريو جوقي شان بطرو نقلاو نقبانو نقيلب نقاقاياب نقبيخ نكيكو بيخ نكينو مي نكيش قشتسي يبلي رلاش كحول لي بادر نشكول نش قشتسي جغري لقاقوا آين أخوي لريتا لي نقلي قناة قدكو ديوس شراش كتب الجكو أني ليش كولونغ أني ليش جولا بكوريتا اللي روشي جوج ري بانس أقلاان وتري ليش جوام وكا نخلي قجوا مخبلاو ريو لقاكوا لنقاك إقرول جيك آخلاك خوش كتون سليش جوام لقاكوا خصوص شتكي بجليش كآخل كيش بانو جنجليش جول أي نخبلي بخبلو جيك أخونيلو جيس إلين كيل ريش جانرو نخلش مخموكيلنا لب لقاكوا ديوس نشكوت بسير كين دي خون خون كيلاو من خاكيري دال كوا خونال نقنكا أبان خلا خلا قد أمان كيلي قاكوا لقنا سانتا ماريا رينا طروش تهبالرو نشمك موجين نقلب لقاكوا ديوس.